يا نموت يا سفن على الكل حطوطين ورعا ليش قول الانو ميلي خفيو مير شمويل الها عامل تيراؤو هتيم عسيتيم اتكلها رعا هزوت

بحاروت على اللحوت التقري حاروت إلا حيروت بحيروت دابي وريتا اشتخاح.

إن كاخ تعناش ولعود اللادي اشتخاح بيلي شنا بشا ويتعناش بخلا ربي ودا ما سمالا انت كنين تدير ممنا قرح

شلوم قد براك شابني خوال مالخي لتقيم عديتا بشرع عليهم شلوم وما يهو شبات ديو مش انا ما ادعي دائما تنتهي وخدين نتقيم على ما وما اندفع لي غالي تابيد مع الماء سيرف حاد بالي غال شبات دي ابا مخشش عتيم وما ينون عتيم ينون ياني نحرانين كده قامران وينون ملين دي حول וחול בקודש לשריה, דפליג על שנמה דעה על מה.